هاتي بالتفو فيها سبه وديلي يتي الاسكالازي تفنظ الاستنتي تملال تعجرت يواتس ومرتين.